متابعي كوزمو بالعربي، ورحبوا بكم مجددا على موجات إذاعتنا. أنا معكم داريا فارمان، وأقدم لكم الليلة الجزء الثاني من موضوعنا عن تجميد البويضات، ونكمل مع الدكتورة غيداء بدر.

0: بالفعل لازم ننتبه لنقطة كمان جوهرية بهذا الإعجاز العلمي، أنه الخلط بين نجاح التجميد ونجاح الحمل في فرق بيناتهم. ونجاح التجميد بيعني أنه البويضات انسحبت وتجمدت ونجحت عملية الحفاظ عليها والذوبان، وبتصل دائما نسبة النجاح ل 90%. أما نجاح الحمل فبيعتمد على عوامل أخرى لاحقا، مثل جودة الحيوانات المنوية لدى الرجل، سلامة بطانة الرحم، وقت الزرع. ولذلك الصدق والشفافية مع الطبيب وقت المراجعة لهم دور كتير كبير بالراحة النفسية للمريضة والسيدة اللي ناوية تعمل تجميد بويضات.
1: هذا بياخذنا على شق بغاية الإنسانية، وهو التجميد لأسباب طبية. نحن هون ما بنحكي فقط عن تأجيل الحمل اجتماعيا، في شابات وأحيانا بيكونوا طفلات لم يبلغوا بعض، ليكون هالشي بمثابة نافذة أمل حقيقية لهؤلاء النسوة، بتم سحب أو تنسيق سحب البويضات بشكل سريع وعاجل قبل البدء بالعلاج الكيماوي أو الإشعاعي. هالشي بيحفظ لهم حلم الأمومة بعد الشفاء التام.
0: وهذا هو الجانب اللي فيه تفاؤل كتير كبير، ويخلي السيدة بالفعل يعني من فرحتها ممكن تبكي. العلم هون ما هو مجرد تكنولوجيا، هو بالفعل كأنه طوق نجاة بيحملها من مرحلة لمرحلة أخرى. نتحدث فيها عن المختبرات، فأحدث التقنيات اللي رفعت نسب النجاح مقارنة بالسنوات الماضية هي التجميد السريع جدا، الفيتريفيكيشن، اللي بيحمي خلايا البويضة من التمزق، وكذلك الحقن المجهري المتطور ICSE، والفحص الجيني المبكر للأجنة PGT للكشف عن الأمراض الوراثية قبل الإرجاع، وأيضا الحاضنات الذكية المزودة بكاميرات مراقبة مستمرة التايملابس، وهي كاميرات لمتابعة انقسام الأجنة دون تحريكها. كل هذا يعد ثورة في التكنولوجيا، خلت نسب النجاح اليوم أعلى بكتير مما كانت عليه قبل 10 سنوات.
1: صحيح، يعني كل هذا التطور العلمي اليوم، لكن بيبقى الجانب النفسي هو المحرك الأساسي. رحلة أطفال الأنابيب أو التجميد منها رحلة جسدية، هي مشاعر لولبية بين الأمل والقلق والترقب. هذا عبء نفسي يجب أنه نتعامل معه بالكثير من الحذر. العيادات المختصة في عندهم ناس مختصين بيقدموا الدعم النفسي وبيقدموا الاستشارة والإنصات للمراجعة، وبيتم إشراك الزوج أيضا بكل خطوة، لأنه فعلا هذا هو نصف العلاج. والدكتورة غيداء قدمت لنا نصيحة ذهبية لكل من مر ويمر بإحباط فشل المحاولة الأولى، وأكدت على أنه فشل المحاولة الأولى أبدا منه نهاية الطريق، هو خريطة طريق طبية بتكشف تفاصيل أكثر ما كانت واضحة، وبتساعد على تعديل البروتوكول بالمرات القادمة لزيادة فرص النجاح. هي الرؤية بتحول الفشل من خيبة أمل إلى خطوة نحو النجاح.
0: خلينا نتطرق لتصحيح مفاهيم خاطئة وأسئلة كتير شائعة منتشرة بين النساء، كمثلا مخزون المبيض. كتير عالم تعتقد أنه سحب البويضات لتجميدها بيستهلك مخزون المرأة الطبيعي وبيعجل من سن اليأس. كيف بتوضحي هذا الشيء وبتجاوبي على هذا التخوف؟ كذلك مدة الصلاحية، كم سنة يمكن أن تبقى البويضات مجمدة بأمان دون أن تتأثر جودتها؟
2: هذا السؤال اللي بتخيل أنه بذهن كل سيدة ممكن عم تخطط لتخضع لعملية تجميد بيوض، أو حتى عم تفكر بطفل الأنبوب، بيكون دائما في خوف وفي تساؤل. لما انتم عم تعطونا الابر الهرمونيه، لما الطبيبه عم توصف الابر الهرمونيه بجرعات عاليه وعم تحاول تحرض اكبر عدد ممكن من الجريبات المبيضيه، طيب شو مشان مخزون البيوض؟ انتم هيك مو عم تستهلكوا المخزون بسرعه اكبر من اللي الطبيعه بتعمله؟ حابه اقول لهدول السيدات انه هذا الكلام ابدا ونهائيا وبالمطلق ما هو صحيح. لأن إذا بدنا نرجع شوي لطبيعة جسم المرأة وكيف بتم كيف بتصير الأمور بكل دورة، فالحقيقة الجسم عنده مخزون ثابت من البيوض، هذا أمر صار مسلم فيه، وبيستهلك من هالمخزون شهريا كمية معينة. بالعادة بيتم اختيار مجموعة من الجسم طبعا تحت تأثير هرموني معين، بيتم اختيار عدد معين من الجريبات الإباضية المبيضية اللي عم تحاول كلها أنها تتطور لتعطي البيضة الناضجة. الجسم بالعادة من كل خلينا نقول هالعدد اللي هو ممكن يوصل للأربعين بويضة بيختار واحدة بس اللي رح تقدر تكمل ورح تكون موجودة بجريب نحن بنسميه الجريب المسيطر، وبقية البيوض بالوقت ونتيجة إفرازات معينة من قبل الجريب المسيطر رح تختفي وتضمحل. نحن بعملية طفل الأنبوب أو حتى لما نفكر نحرض لتجميد بويضات اللي بنعمله إنه ما بنسمح إنه بويضة واحدة بس هي اللي تتطور، نحن بنعمل كل جهدنا عن طريق جرعات هرمونية عالية إنه كل هالجريبات اللي تم اختيارها من الجسم أو العدد الأكبر منها يكمل تطوره ويكون داخله في بويضة ناضجة نقدر نسحبها. إذن هن تماما اللي تم اختيارهم من قبل الجسم بهاي الدورة لاستخدامهم، نحن ما عم نقدر نحرض أي عدد إضافي ولا نطلع من مخزون البيوض اللي لساته موجود ضمن المبيض ولا بويضة إضافية، نحن بس بنستخدم الجريبات اللي أصلا الجسم عطانا إياها وبندعمها شوي لتكمل كلياتها مو بس واحدة منها. لهيك أنا بشوف القلق من أو الخوف من إنه نحنا يمكن عم ننقص مخزون البيوض، طب هيك السيدة بعدين رح تفوت بسن حكمة سن الحكمة بشكل مبكر ورح تخسر دورتها وما إلى ذلك من الأسئلة اللي بتنطرح يوميا بالعيادة. هو خوف ما له داعي وأبدا ما بيسرع سن اليأس وأبدا هذا الحكي ما نو وارد. وأما بالنسبة لفكرة لأي فترة بنقدر نخزن البيوض، يعني فيني إلكن أنه من حوالي السنة ولدت طفلة لأم، هاي الطفلة من بويضة مجمدة بعام 1978، يعني بيولوجيا هي عمرها 47 سنة، هي بيولوجيا أكبر من أمها اللي أنجبتها، وكانت الأمور سليمة تماما والطفلة ولدت بخير وبسلامة والبويضة كانت بأحسن حال وتم إجراء عملية التلقيح من متبرع وزرعة بجسم الأم، والحمل والولادة بعد منها كانت حمل ولادة طبيعيات. إذن لإمتى نحن بنقدر نحفظ البويضة؟ حاليا يعني فينا نقول حسب الدراسات وحسب عمر الدراسات فينا نقول لحديت 48-50 سنة البويضة بتحافظ على جودتها. بتوقع لما يمرق الوقت رح نكتشف إنه نحن ممكن نحافظ على جودة البويضات يمكن لفترات كبيرة، لأنه إذا كان الجليد قدر يحفظ أجزاء من جسم الإنسان من عصور قديمة كل هالقد، فالأولى أنه يحفظ كمان البيوض من ضمن هالخلايا. بس قانونيا حقيقة إنسانيا واجتماعيا الموضوع مختلف، يعني بالقوانين بألمانيا مثلا السيدة بتقدر تحتفظ ببيوضها لحتى توصل لعمر 50 سنة، بعد 50 سنة بتصير إمكانية الحمل برأي القانون الألماني غير مستحبة وغير واردة. إنسانيا واجتماعيا بظن الأم اللي رح تكون بأعمار متأخرة تدريجيا قدرتها على أن تكون أم بكامل طاقتها رح تصير أقل. أنا برجع بعيد أنه كل سيدة وبكل لحظة من حياتها إذا كانت حابة تصير أم تعمل جهودها ومحاولاتها، بس يعني لازم نقبل أحيانا أحكام الطبيعة علينا.
0: كثير من النساء لديهم مخاوف على صحة الأجنة مستقبلاً. هل هناك فرق في الصحة الجينية بين الأطفال المولودين عن طريق البويضات المجمدة والأطفال الذين ولدوا بطرق طبيعية؟
2: حقيقة أنا بقدر بتفهم هاي المخاوف. كل أم مقبلة على هيك إجراء أو حتى عندها ولد بعد هيك شيء، بعد هيك إجراء سواء كان من بويضات مجمدة أو حتى إجراءات طفل الأنبوب اللي بتتم مباشرة من بيوض مسحوبة، بقدر أتفهم مخاوفهم، بقدر بتفهم الشكوك اللي جواتهم والمقارنات اللي دايما بيعملوها. بس حسب الدراسات وحسب الخبرة اللي أنا شفتها بعملي على مدى 20 سنة الماضية، الأولاد اللي عم يولدوا عم بيكون ما في أي فروقات صحية سواء نفسية أو جسدية عن الأطفال التانين. الدراسات قدرت تحصي شوية ارتفاعات بسيطة بالنسب بفترات ما بعد الولادة لخطورات الدخول للمشافي على إنترنت هضمية أو تنفسية أو هيك شيء، بس يعني حتى هاي القصص أول شيء بتقدم عمر الطفل عم ترجع تتوازن، وتاني شيء ما أنا ناتجة بس عن فكرة إنه الطفل هو تشكل بعد إجراء طفل أنابيب، وإنما في عوامل كتير عم تلعب دور من عمر الأم، لأنه غالبية السيدات عم بيكونوا بأعمار مانا صغيرة، من الصحة الجسدية للأب والأم، من الأدوية اللي ممكن الأم عم تستخدمها أو كانت عم تستخدمها، وأنا ما عم بقصد بهالشيء أدوية الحمل. ففيني أقول أنه هالفروقات البسيطة ممكن تجاهلها بشكل كتير كبير، وفعلا ما أنا مأثرة وما أنا ثابت أنه هي السبب فيها الإجراءات اللي تمت. والحقيقة من ناحية تانية، وخصوصا بالبلدان اللي عم يتم فيها فحص الأجنة جينيا قبل زرعة، عم تكون نسبة الخلل الجيني كتير قليلة، حتى ببعض الأمراض الوراثية اللي ممكن تنتقل من الأم والأب، فهي فرصة كتير كبيرة للوالدين أنهم يحصلوا على طفل سليم جينيا عن طريق تقنية طفل الأنبوب. ففينا نشوف الفوائد حقيقة أكثر ما فينا نشوف المضار لهيك إجراء، وبتمنى أنه مخاوف الأمهات أكيد تتاخذ على محمل الجد، بس بنفس الوقت تتناقش بطريقة عقلانية.
1: يعني تفنيد هاي الشائعات هو كفيل بإزالة جبال من القلق عن كاهل أي امرأة مترددة باستخدام هاي التقنية.
0: وهذا ما طمنتنا عنه الدكتورة غيداء بدر.
1: يمكن داريا أنه الغريب حول تجميد البويضات أنه الحديث ما بيدور فقط بالمختبرات بقدر ما يدور في الشارع. يعني حكينا عن الشائعات، وحكينا أيضا سألنا الطبيبة عن نسب النجاح والعمر والخطوات الطبية، لكن إذا سألنا الناس فجأة بصير الحديث عن أشياء أخرى تماما، منروح للدين والمجتمع والزواج وشكل الحياة اللي نحن بدنا إياه لأنفسنا. يمكن تجميد البويضات هو اليوم أكبر بكتير من كونه إجراء طبي، هو تحول من فكرة إلى رمز، وكل شخص يقرأ هذا الرمز بطريقة مختلفة.
0: يعني نحن اليوم عم نحكي ونتطرق للموضوع كموضوع طبي بعيدا عن الدين، للدين هناك رجال الدين هن يعني بفتوا وبينظروا للموضوع بنظرة أخرى، ما رح نتطرق له من ناحية الدين. في ناس بالفعل بينظروا لهذا الموضوع وبيشوفوا أن المرأة بتحاول أنه تمتلك مزيد من السيطرة على مستقبلها بعالم ما عاد في شيء مضمون. في ناس بتنظر له لأنه هو المشهد نفسه وبيشوفوا أنه هذا دليل على أنه المجتمع وصل لمرحلة أصبح هذا المجتمع بيأجل فيها كل شيء، حتى الزواج وتأسيس الأسرة وحتى الإنجاب، يعني بتحسيهم كتير بسيمستن متشائمين. المثير أنه الناس غالبا ما بتختلف على التقنية نفسها بل ما وراء التقنية، يعني شو بيقولوا عنه بوقتنا هذا، شو العلاقة بين التقنية بالوقت، كيف بيحكوا عن الفكرة بأنه العلم صار قادر أنه يتدخل بأمورنا الحياتية وبعاداتنا وتقاليدنا، كيف كان له اعتبار سابق وهو جزء من مسار حياتنا الطبيعي. يعني بتحسي الناس لحتى تتقبل أي تغيير صعب عليها، بقى بتصير تحكي كتير وبتأول وبتخاف، يعني بيصير في عندها نقاشات وبالأخص من الناحية الدينية.
1: تماما، هون يعني يطرح السؤال أين ينتهي حق الإنسان باستخدام التكنولوجيا والعلم لتحسين ظروفه؟ وين بتبدأ الأسئلة الأخلاقية؟ شي اللي بيخلينا عن جد مرتاحين لتقنية معينة ومتحفظين تجاه تقنية أخرى؟ أحيانا الجدل حول تجميد البويضات بيكشف شيء أعمق من موضوع الإنجاب نفسه، بيكشف حجم القلق اللي منعيشه اليوم، قلق من الزمن، من تأخر الفرص، من الخيارات اللي ممكن نندم عليها لاحقا. وكأنه هاي العملية اليوم هي محاولة يعني للتفاوض مع الوقت أو لإقناع الزمن بأنه معلي انطرنا شوي، لسه قراراتنا بعدها منا كتير حاسمة. مشان هيك نحن بنسمع أحيانا النقاشات الحادة حول هذا الموضوع، ما بنسمع فقط آراء حول الطب، بنسمع تصورات مختلفة عن الحياة نفسها، عن معنى الأمومة، عن الحرية، عن الدور اللي بيلعبه العلم اليوم بحياتنا. مشان هيك هذا الموضوع دائما هو كتير مثير للجدل، لأنه الخلاف مو فقط على الشيء اللي بتقدمه هاي التقنية، هو أكثر على الشيء اللي بتمثله هاي التقنية.
0: أي بالعادة نحن بنتحدث عن تجميد البويضات ونتحدث عنه كخيار شخصي، كقرار ممكن تتخذه المرأة لتحافظ على فرصة الإنجاب بالمستقبل. لكن السؤال نادرا ما يطرح، هل هذا الخيار متاح فعلا للكل، لكل النساء؟ يعني نحن بنحكي غالبا عن تقنية بيمنح المرأة حرية أكبر، لكن السؤال هل هذه الحرية متاحة فعلا للجميع، أم هي مرتبطة بالقدرة المادية أو بظروف معينة أو شروط معينة؟
1: تماما داليا، يعني يمكن هاي هي النقطة اللي كتير حاسمة بالموضوع. تجميد البويضات هو منه فقط قرار شخصي، لأنه هو بيحتاج لإمكانيات مالية بتسمح بالفحوصات، بالأدوية، بالإجراء الطبي، تكاليف التخزين لسنوات. يعني هذا بيفتح نقاش كتير كبير لما بيقدم العلم فرصة جديدة، هل هذه الفرصة تصل لكل النساء أم فقط تصل للنساء اللي بيملكوا القدرة على دفع ثمن هاي التجربة؟ هون بتظهر يعني بكتير من الوضوح فكرة العدالة الاجتماعية. هل من العدل أن تصبح إمكانية الحفاظ على الخصوبة امتياز مرتبط بالدخل؟ أو هل بيصبح اليوم المال عامل بيحدد إنه مين هي المرأة اللي بتمتلك خيارات أكثر لمستقبلها الإنجابي؟ هل نحن أمام تقنية بتوسع حرية الإنسان فعلا، أم هي عم تخلق فجوة جديدة بين النساء اللي بيستطيعوا استخدام العلم لصالحهم واللي النساء اللي بيستطيعوا الوصول إلى هذه التقنية؟ لأن التقدم الطبي ما بيعكس فقط وجود التقنية، هو بيعكس أيضا عدالة توزيعها وإمكانية وصول النساء إليها.
0: ختاما متابعينا، بلقائنا كمان مع الدكتورة غيداء بدر طلبنا منا توجيه نصيحة ذهبية لكل امرأة بتفكر بمستقبلها الإنجابي وبتتردد باتخاذ خطوة الاستشارة من الطبيب المختص، فشو هي رسالتها؟
2: أول شيء شكرا لك على الفرصة اللي عطتيني إياها لحتى أحكي عن موضوع أنا بعتبره من المواضيع اللي كتير مهمة والمواضيع اللي كتير قريبة من قلبي واللي بتاخد جزء كبير من اهتمامي بصراحة. وحابة أوجه رسالة لصبايانا وبنوتاتنا الطموحات اللي هن بأول مراحلهم العمرية، إنه مو غلط نحنا نسأل عن هذا الموضوع، إن هو دلالة وعي حقيقة. أنا بقدر قدي نحنا منكون مشغولين بهي المرحلة لنبني مستقبلنا، بس قطار العمر سريع كتير وبيمرق بسرعة ما بيتخيل الإنسان، وما بدنا نرجع بمرحلة معينة ونندم على إجراء هو كان من السهل تماما إنه يتاخذ القرار فيه. طبعا أنا ما بنكر كمان أنه الموضوع اجتماعيا لساته ما أنه مقبول على مستوى عالي. طبعا ياريت بس على الأقل يسألوا ويستفسروا، نحن موجودين لخدمتهم بكل لحظة بمراكز طفل الأنبوب المنتشرة بألمانيا، وعنا بالمركز موجودين لنجاوب على تساؤلاتهم على الأقل، أو لنعمل الإجراءات التشخيصية لنعرف إذا هن بحاجة ماسة لهيك إجراء ولا لا. وكمان بتفهم أكيد أنه هذا نوعا ما هو مادياً عبء بسيط، يعني دورة التحريض مع السحب ممكن توصل بالتكلفة. أنا رح أحكي عن المكان اللي أنا عم اشتغل فيه بألمانيا، بحدود 4,000 يورو، بتزيد أو بتنقص حسب حالة السيدة. بس أنا برأيي هذا استثمار صحيح وحقيقي للمستقبل، بيستاهل مننا أنه نبذل الوقت والجهد والمادة لحتى نحفظ حقنا برغبة هي من أهم الرغبات اللي بتستاهل نبذل جهد من شانه. أما السيدات أو الزوجين اللي هن عم بيمروا برحلة طفل الأنابيب والأزواج اللي نحن حاليا عم نرافقهم بها الرحلة الصعبة، فبحب قلن يعني النصيحة الأولى طبعا اللي هي اختيار المركز اللي هن بيحسوا بثقة بالتعامل معه وتاني شيء يتقبلوا نفسهم، يتقبلوا مخاوفهم، يتقبلوا أحاسيس أحياناً الإحباط اللي بتصيبهم، يتعاملوا قدر الإمكان بمحبة مع هذا الخوف من عدم النجاح، لأنه بالأخير نحن ما عنا ضمانات تعادل 100% بأي إجراء. لكن نسب الدراسات وضحت أنه بنسبة 95% من السيدات بعد 9 محاولات طفل أنبوب صاروا حوامل، وهي النسبة العالية إذا بتدل فبتدل على أن النجاح بالنهاية رح يكون حليفهم، وتحقيق الأمل ما نو شيء مستحيل، شيء وارد، والإمكانيات الطبية والعلمية يوم عن يوم عم تتطور وعم بتصير أعلى. وما بنسى كمان وجه كلمة للمجتمع، كونوا رحيمين بالزوجين اللي عم بيخوضوا هاي التجربة، لأنه هن عندهم ما يكفي من الضغوط النفسية والضغوط المادية اللي عم بيعانوا منها. فياريت نحنا كفكر اجتماعي، إن كان بما يخص موضوع تجميد البويضات أو بما يخص موضوع طفل الأنبوب، نكون رحيمين، نكون عطوفين، نكون متعاونين مع الأشخاص اللي عم بيمروا بهيك تجربة، حقيقة تجربة قاسية، وناخدهم تحت جناحنا وما نحاول نضغطهم أكثر من ضغوط الأيام عليهم. ومرة تانية شكرا إليك وسلامي للجميع.
1: فعلا إنه المعرفة قوة، ودائما النساء بيستحقوا إنه يملكوا زمام قراره الإنجابي برقة وبكل وعي وإدراك. كان هذا موضوع حلقتنا لليوم، كنت معكم أنا نهى سلوم وزميلتي داريا فارمان.
0: نلتقي معكم متابعينا بحلقات جديدة من بودكاستنا كوزمو بالعربي. دمتوا بكل حب وعافية وسلام، إلى اللقاء.

وفي نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.